فيك تاني يا حلمنا فيكك شي فيكتني من بعد نوم علي فيكتني من حضن مريوشة العين الله يعيدك حلم وكذب عليه.